وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلد.

مش كيما قالوا كان جيت تمشي راسك الميطرك ما نمشي مش سيئة انا مرحبا نمشي بسيطة عندها نشبع نفسي عندها نشبع نفسي.

0: كلاب مع هود دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت بتحكي عنها على البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدك كتكوتك قاعد قدامي لابسة اخضر فستق

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.